يتكلم كلمه في نحاس قنا قام انا يتكلم زلو دي شلومو ملكا قام انا قريب يمين اخ بسمع

ايم زخن زخن تو من لفانيخم زكينو بيدينينو الوين بالشمايم حمون علينا والتبينو مع العولالينو خسم رحم علينا الوين بالشمايم تلنو

طوبال عبودة غم إلو إلو جب الشمايم نخمت نخمتينو نكم نكم نكمت دم عبديخ الشفوخ إلو إلو جب الشمايم سموخت نفيلتينو سموخت سوكا دابيد هنوفيلت إلو إلو جب الشمايم عني تعطيرتينو عني نبيم قرينو لاخ عني مي عنينو إلو إلو جب الشمايم بدينو بدي كل أويفينو بدينو ميدي إسرين ورع برنسينو برنسا طوفا إلو إلو جب الشمايم سبيتانو بالخوتيخا سبيتانو شوعتيخا صدقينو بمشبطيخا إلو إلو جب الشمايم قارب لنو خيصة جاولا قارب لنو يوم عيشوع قارب لنو لعبودتيخا قرار وعجزر دينينو